0: تعمل ايه؟
1: جيت لي
0: اي
1: وسألني انا موني كنت مانجو في النتيجة انا في الجرى بروبلم او فوق لا زواج ما كيك لا بو اسمه بقى بتاعنا بو رشيلك ابو انا بقى فوق ما انتو بو مانا مرو دلار سنة بيوا كارو بو جدامي جدامي جدامي نعمل انا بو رشيلك ابو انا كنت فوق اش بو مو جيش مو مو تلاشي تيكي تيكو كورو بجيني على جلوه نعمل انا بو رشيلك ابو انا
0: Muchino bomba mezi. Che sa snel sai sakan papa? Atikoki. Je sa rafa mbe mkerir.
2: Mon va tso zavana.
0: Ai bo tso papa.
2: Kokwani ngwaveza ka xikundu ka xifaxana but first ta sithole ka ndindana
0: ya
2: mani mari ya maswanganyi ka maswanganyi laha va pfuxa makota ka mukhome hi netiweke ta vuya mani
0: khesa swinene ku ta lunga papa
2: xava
0: ti ntlhavelela
3: muhaxi wa mina
0: ingiso ra ma u rhandzeka
3: La bazone ka tlhane ke tlo tsa mondo mwe.
0: Ni mtoko na ndzika.
3: Nta ko o le ya mbibi ni mtwini.
0: Ah, shem. Te tlhabile la.
4: Ah, ba poka mantsa o ke ba bula ka game. Ba poka mana ke tso bula ka kan. Ba poka mana se la tsomane ne ka dzine dzine. Ba poka ema tsena rona tsomale ka lama blokana ni ke se ndi ke tlene.
0: Tsa mena tsa se ka baba.
4: Thank you.